الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خطأت لعظمته الرقاب سبحان

0: ثيابا رب هذا ككذ.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يوا مالم محمد ماهيم كتار رسوا يا رسول هنا دا شكرا جسين دبير الدنيا ya bar mata daya da yaya da dama da kuma yan uwa cikin uwan nasa akwai General Abdullahi Sarki Mukhtar zai janayizar sa da misalin karfe 10 a babban masallaci na gidansa tan Allah ya cikan sa alta makunci
0: a ku sani fada ba ban da gani suwata dole ne sai sarta gun

اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

تسقي الحرف مسلمة مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.

حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

تاج الله بمك كيشيا با ربي هذاك كذوتياتا تيمك انك بن فهمتا ني بياني مي نقرتا يدنج أمام.

الله سبحانه وتعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين للي فرقا لكن دعك تاندى قمتاني دوميني إبادة شين ونن ديكي بكة وتويكي مكة مباركا لكي نمي البركة وهدى للعالمين كما شرياني قتالكي الله يقول فيه آيات بينات a cikin sa akwai ayoyi bayyanannu maqamu ibrahim akwai kuma maqamu ibrahim na'am man dakhalahu kana amina wanda duk ya shige shi to ya zanto amintacce sannan Allah ya ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti Allah ya wajabtawa mutane ziyarar wannan dakin man istata'a

السلام عليكم. لاني مرس وان شاء الله. السلام عليكم. وعليك السلام ابو بكر صالح شيكا. بركة شكوا. نعم.